слухай серцем. Це твоє вільне радіо. لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس